0: تسمعون لمحطة CJUC 92.5 FM في وايت هورس يوكون.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: In my line of work, you got to keep repeating things over and over and over again for the truth to sink in, to kind of catapult the propaganda.